عندي 6 أولاد وزوج مرض ما بدي أحسب سوسي لما تكون سوستان وسوات وما زلت وزوج المرض نترال المرض نترال شو؟ أنا لما تزستي على المكان يلي المرض شنو ما كسر أتحن مرض سير أنا في الوقت إيه فقط إيه أتحن مرض سير بعرف أنا لما for example بكمورك أي حنكة أو بلوجا جوتان دا بلوجا أتاهم مروش السلوك نجمة تا ولا لبس نيتا دالا فايا موتو كامرو بي بس تارا دابا مروش نجمة أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسي جارو أو أدوس

عندي 6 أولاد وزوج مري من البيت أحسن روسي برمتيني أحسن ستانبوس وكما ست أولاد مري نترال مري نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المري شنو مكاسا أتحان مري بسيرة هنا في الكاتب هي فاتحين إلى أتحان مري بسيرة بعرفنا لما for example Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseruk Nagamaka, Ula Lavost, Nato Vela, Paya Muntu Kaharu Bay, the Pesitara Yaga Morus Nima Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare, Tau Adubus,